بغدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم ما تشاس هندوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تيك بي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك كانيك برنجي تسلنا ما مو ترسخة صانسي بار متساشي سليف متاندر صورت الدرق.